0: توحشتك.
1: حتى انا توحشتك برشا.
0: استنينا كويس انا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا باش ماتت يعني
1: عارف انت.

0: واني امري مروان تيدك. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، جميعنا من مخلوقاته على اختلاف لغاتنا، ثقافاتنا، الواننا، اجناسنا، اديانا وقومياتنا. ولا يقبل الله ولمجرد هذه الاختلافات أن يظلم الإنسان أخاه الإنسان، فويل له وحسابه عند الله عسير. كسك جبر زمان چاند آل أولايكي ظلم بك أو لبا خدا ظلم كاره. اللهم نشكو لك هواننا على الناس، فارفع اللهم الظلم عنا.
1: أذن يا أخي.

صلاح الدين الكردي يا ابن كردستان وطن الشمس يا رمز اليوم والأمس يا رائد موكب المظلومين يا صلاح الدين الأيوب.